مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري سويملي كيشي دوسلا بيگن آدمسز اشقو ساحسدكي تومر آيال شاو سوجينان هيكايسني سوزلب بيرمز موسيقى